لكنوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

0: يُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه

صالحا. إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: أحد
1: بعبذي ليل قبل الفجر قد كان بي جرسان من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي فطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بدادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: ومن يرم مشلة بالله يبون شريفا أرم فقد فتم حمل وزالات أما الشبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونير مرد والبيت مال فإنه سوف يسعى في الحجر ومن يكن في جميل يدين تسمع بفسادك من الولايات شند وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجناته ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مجرى وقتات ومن يلاشم يدل طال مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أن الأوقات متزرا وإن شده وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد يا بعد
1: lool rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem kattal
1: suñu yitté jëpp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono kon mu liggéey bango
1: sante nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man ndortu rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndortu
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin Thank you.

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه

يشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا

0: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون

0: Esa إلا يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، فجعلنا ابن مريم وأمه

صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون